El tío es cachabana, ukashaka, la voz de Titlán, habraka, ursinkatra, ij, crera, tikma, puhuna, rutsila, bach, utslaka, xaniel, shabatra, no kaukashaba, ya, kashaka, primerka, hum, chpamka, habraka, programación, el tío sahar, habalkas limal, utskabach, y habrakat, ij, nkiarij, nkahtalum la kahab, perkara, nkatsin chalum la conhila, tahina shumkea, paknast, kara, kabach, shinchwak, shinkabij, kara, nkaho, chukun hilal. ملتيو است خبرك اور نو قوكا شاخ ايكارا نخكاشات خبرك هون تشكسون قيا خبرك اور اللاغو دي اتيتلان بلونكا تشيتو كورتيس اتت نو قوكا شاخ اوتسن كا نو قاسيكيبا ان كاتيبان باتشوم كا 4700-3263 وال 7721-7785 كونو بان نو قاشاخ هون سون ونا قاشاخ كا تيخاش قاسيكيبا تخبرك اور شنكا تقاقيخ ملتيو اشكا تشاباشا باتسان نو قوكا شاخ

كشاكا يمكن تغبرك واش نكلم لك الدقيق من ديوش كتترن الى مين نبقاو كشاكا برك كرارات قاشكون قبل تتنا را خراك ولا برك كتترن نبقاو كشاك الى مين تيا بونا خرو سيرباتيا تشونسي كاي اختم خاي نقر كشاكا بنابخ روتيل كارباتش كارشي بالتشا اشب سي كاي اختم خاي قاسكي يون كاركول كاكراديو نكشاب كوتشوت الملاك قبل تيوش كتشيوا إن كهون كشاكا ريسيبو دي سان سيمون كاران قايا إلا خبرك أور بنون كاچيتو كورتيز إيشقان قايا أنا روبيش تنامت سنتياغ خبركان كشاكا يكار نخر كشاكا تسانچاخ روزي كيبال كتتقرال آستريد إي كنتو چقا ماري نخ كشاكا ريسيبو دي سان سيمون بنون كاچيتو كورتيز لملاح كتقاقيه بإن وطيل كي كوتي مالقاش كاخو بنخ كي منوتو تسابقتي ورشن كتقاقيه

كراكاها بركا قيخ الكاشو تولكا تقاه علاش نوك تقباتي كرا ونق نكيلاش كاكا بركا قيخ قاس غير ونق قاس إيكوف تانك بانيك إيرا ونق تقا قاس نكي تقاه كونخي أتناق شنك أصلي ماش كيبا تكونا إيناق ونا أتناق نكياريخ بونان بكلا إن بكلان كرا إيشقا قاس غيرا ونق قاس نك تحكيخ ونا أتناق إيتيال قاس نكا خوخ ونا أتناق قاس أوتنا إلا بكاس ليمال وكو إنكا رمولاخ وكو إنكا ونق نكي بأ خرماخ تكيبات إيبرا ونق تقا بوس قاس كونغانكا كسان كاتشو أنكي بانكا تشوام كاك كاس ليمال تقا أنكي كي كوين كي كي تو تشكني كاخ ونق إيبرا ونق بوس قاس نكي أو كاتشقا كي تشوبون تيهون كاس ليمال نكنيل هون كاس ليمال تكيبات نكي أو كا أخيخ تشوام كاك كاس ليمال بركن ألخين كاتشكيبات نخكا بي نخكا تشواتكا هونق نخكا الأشاه هونق إخيا إنكي تذكر كاسلي مال خبره هونق إخيا إنكي أوكا أخيخ تشبام كاخ هونق إنكي لاش كتشبام كاخ بركا إخ تيخاش لا ملتيوش نقو كاشا خروتيل كارباتش كاتشقا تيكوه نقو كاشا كاتشوك موك إيه هاندر قاف كالي لخكا روما بروا تشقا تكشكا إخ سكين ربي كاخ بركا أخجلال ما هون تشك تشوش كاروش ليه بساد الكال شنكا سانتياغو أبوستول إكارا تشقابات بونان قاياك رسيب شن سانتياغ نرقاه كالي لرماء برواها براك أخشالال ميانترا سكاميك تكوتوم كا تنامت سانتياغ ربنون كا شوان تبيس أبراك كوتوم كا ياكار من أخر كاشاك أتسانشاخ روتيل كاروش كا أستريد إتشقا ماريخ يو كا رال نو ياهو روتيل كيبات ساها براك أول شنكا لملاح كا تقاقيخ خونم لحکا روزیل کاروچ کا دیگو الیاس مندوسا سانتوس چکا رشقایل ایتر لکوال ایرمی آل نکی کاشا کا لابوس دیتیتلان کوچوچ چا خبرکاو

كما تيوش كتشاور وتلاح جانيل تنهي لاميخ نقاش بلاخ صاحب لك اوشن كتقاقيخ روتيل كارواتشكا اشوي نهي لامين كشاكا لابوس ديه تتلان شوقي بان تشوش كوريل نقبيكنا قبي تشاور ملتيوشنا وكشاتشك خرماخ كرا امتاكاش تراديو انتاكونشك بروغراماسيون شنقيه كاميك ملتيوش شبا كم لوخ بيبين شنقيه كتشواق تقشتر لا وقتي اوشن كتقاقيخ ملتيوش شبا.

أيلم لا رخاف ركوش رجليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتشيبا إش بن خلال سيس إش كشانيل قشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وابي قتنمت إش كل تيتقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نكرك أراج قا نقمل تيوشيخ تكا كن خلال بنق إكل قتنمت إكل تيتقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشين هيك تنامت أو رشين قتنامت إبساد برنسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تكسماخ بتاك أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قاس نرقا خي سونت بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلا نوخ رقا هب كيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كرا نقمل تيوشيخ كنك أجيبا رخاف كاخ رخاف رجليف تشلانت كاخ إبكين ترخاف را أقا نكرك أراج قا نقمل تيوشيخ تكا كون خلال لبناق خيكول قتنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول شي تقيا أباخني ترق سن كاشتخوا رتخ بال قتنامت مل تيوش جيبا قس نق إش بلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إش قمما مل تيوش جيبا قس نق إبي بيخ ترق أرئيل ترق بانيك نكش كشلانا تشقيخ نق إنا تاخ مل تيوش كشيبا شقش بلا خي ترق برا خون ورق سماخ هربن آن بو ببو خار رخف كاخ خارا خبرو تليب شتو يا استيباق كاس لمال رشن قيخ تشواق خميخ تكرا شتقريك خيب كين تاق شتو ماق أرئيل رمال كرا خبرا اسمه خمارشين خبرا بوق ببوخ نبيخ كن كارو بي تشواق تشواق تشيك قديه

مثلوش كا تشابا ابرون كا بريفيج خبرا كا سينيال اختلال خبرا الملاك شناقا خبرا قيخ بيرنس بيرنس يوم كل سنة خبرا 18 دي سبتيمبر اما خلين تراخ قيخ موي امبورتانت شقا تراخ برسيبالمنت تراخ كاستيماج بردا خبرا كا قيخ 18 دي سبتيمبر نقول تاخن ملاك قيخ بروبيكا سانتو سان خوسي دي كار Pertino. Habrá un ir muy importante no con la iglesia. Después que ya habrá historias en santos, mientras que migra, no va. No tendrá que explicar el rezo del Santo Rosario.

ملتوش كه شباب ترى خبرة شنقاه شلال لينس بس المينتي للمانو تونس وصف تخلنا خرج شاخ خبرة كار شنقاه شو ما برنامج يتقار ونبص لتركان تو إنك كشاخ شو ما برنامج ما نسيان دكو كريستو مشين كام مارسيلا كان دارا